tartısın fertidi filmsel. هاش اللي شو بنش الشريط اللي خسرت سنفرتي دي فيلم سال انو اللي بالهندي القاستنا ميار تقدر ترمي قاقنا سريان.